سوسم قول هنا مجردك يا دغدم زجزغ الخال النم يا دغدم زجزغ الخال النم هنا سوسم قول هنا مجردك يا دغدم زجزغ الخال النم

دم اكيغلي بياسا ززيدر هيقت نقال امر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غدي داو موشين وجي.

0: the start of everything, everything, everything, everything,
1: everything. هجرة الطير عن قلبه تترك السهل أبيض، حين الحكاية بيضاء والنوم أبيض والصمت أيقونة للمنادى. ضحكة من تراب ستنشأ إذ يفتح الباب من جهة الخوف، ترنيمة للشتاء الكبير وأصوات من غادروا منذ وقت طويل ستقفز مثل الجنادب إذ يفتح الباب. انتظر لحظة كي نجف، وانتظر لحظة، إن في إثرنا أسفا طائشا طائرا من خزف. انتبه للقلائد في السقف، لو تشعل الضوء أو تكتفي بالجلوس. انتبه للثمار على الأرض، صوتك في غرفتي يهلك الصمت، صمت الأواني وصمت الرفوف وصمت الكتابة، صمت الإضاءة، صمت البقاء الذي كنت أجمعه من سنين على مهل من يختلي في ذهاب الحديقة بالصيف أو يسترد الغياب، الغياب، الغياب الذي لا يقف.

يوم الإعصار الشيطاني تغاوى امتد، يوم الطوفان الأسود لفظته سواحل همجية للأرض الطيبة الخضراء، هتفوا ومضت عبر الأجواء الغربية تتصادى بالبشرى الأنباء، هوت الشجرة والجذع الطود تحطم، لم تبق الأنواء باقية تحياها الشجرة، هوت الشجرة عفو جداولنا الحمراء، عفو جذور مرتوية بنبيذ سفحته الأشلاء، عفو جذور عربية توغل كصخور الأعماق وتمد بعيدا في الأعماق. ستقوم الشجرة، ستقوم الشجرة والأغصان، ستنمو ضحكات الشجرة في وجه الشمس، وسيأتي الطير، لا بد سيأتي الطير، سيأتي الطير.

خاتمة النقاش مع سجان سميح القاسم من قوة زنزانة يا الصغرى أبصر أشجارا تبسم لي وسطوحا يملأها أهلي ونوافذ تبكي وتصلي من أجلي. من قوة زنزانة يا الصغرى أبصر زنزانتك الكبرى. End of a discussion with a prison guard by Samir Hilqasi. Through the eye hole of this little cell of mine, I can see the trees all smiling at me, the rooftops crowded with my family, the windows breaking into tears for me and prayers for me. Through the eye hole of this little cell of mine, I see your bigger cell just fine.

0: عمرك
1: يا بنت، بقول لك ارجع يا بنت،
0: ما مال
1: يا ابو عقلك ارجع يا بنت
0: طول العمر، ما مال ما مال، وك احنا قصبينه اللي يا ابو احنا قصب

معنا خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا امن شذا وان هذوكم بعض افراد اللي يغروا ببعضكم وان الامن معنا اقوياء واشداء.

في سبيل أمدون وقلهم بشرتهم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه برجال الأمن عن صحتهم من أقصى بلاد لأقصى بلاد وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود وما زلنا طبعا ما عملتش بطل يلزمنا عزمة حرب من دون هوادة ضد البلدية ضد الزفرية

او على موافقه على رجل كبير او يكتب الدين او يتعدى غيره ويلزم الرجال الامن يكون له مرصاد. هذه مهمتنا ويلزم اشهر اخرى على هذه المنون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولاد ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويجلس السينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب ومتهني بالشعب ومتهني.

0: مثلا الامل على اخويا واشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا ابطال. وانا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات ان يضحيوا في الليل والنهار في سبيل امن تونس. ونقول لكم ونبشركم وانه في الاسابيع الاخيره فما تكوين لرجال الامن عن شعب تونس من اقصى البلاد لاقصى البلاد. وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عناش بيبطل يلزمنا يسمح حرب منتوني هوادة ضد البندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي قرأوا التلميذات وخرطوا على الرفو في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

0: عمرك
1: يا بنت، ما اقول لك ارجع يا بنت،
0: ما مال
1: يا ابو عقلك ارجع يا بنت
0: طول العمر، ما مال ما مال، وك احنا قصبينه اللي يا ابو احنا قصبينه.

معنا خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن شذاك وانا ذوكم بعض افراد اللي يغروا ببعض منكم وانا الامن انا اقوياء واشداء

سبيل أم جونز ونقول لكم مباشرة وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه لرجال الأمن عن صحته من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونس في كل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا على يلزمنا حرب من دون هواده ضد البانديه ضد ضد ضد ضد الجعفريه اللي خلق

مواطن على رجل كبير او يسب الدين او يتعدى على غيره ويلزم رجال امن يكون له في المرصاد. هذه مهمتنا ويلزم اشهر اخرى على هذه المليون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولاد ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويجري السينما ويركب الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني

0: أنا الأمل أنا أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال، وأنا مستعد بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه برجال الأمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملناش بالبطل، يلزمنا حرب من دون هواده ضد الباندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقرأوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

0: دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا.
1: Strictly vinyl of course.

0: مالك
1: يا بنت، ما اقول لك ارجع يا بنت،
0: ما مال
1: يا ابو، اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر، ما مال ما مال، وك احنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصب

معنا ما خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا امن شذاك وانا ذوكم بعض افراد اللي غروا ببعض منكم وانا جل امن انا اخويا واشداء.

من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونس وكل تونسية شعر وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملش بطل، يلزمنا عزمنا حرب من دون هوادة ضد البندية ضد ضد ضد ضد الزفرية اللي خرب.

الدولة أو على مواقع رجل كبير أو يكتب الدين أو يتعدى على غيره ويلزم الرجال الأمن يكون له في المرتاح. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هذه المليون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولاد ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: أهل الأمن أنا أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال، وأنا مستعدي بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تكوين لرجال الأمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عندناش نبطل، يلزمنا يلزمها حرب من دون هوادة ضد البندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

البصة هي دي واختبار الضوئي يستحال أن يقطع من الصلب نفس الأساور، ولذا سيتفق الوسيط أنه جرس مغاير غور كبير في القلب يتسع ويضيق يتسع يضيق لا أنا لأنه ند مشاجر. لما في الأمس كنت قاصرا مهاجر قاصدا لهج الأكاس الوصف ملك للمتلقي السقف جحيم للمستلقي سقطة في قاعها المتحجر صانع الأفتاء خلاصه في البت دفع صعيد فصاعد أو نازل أو موت كلهم شيء مماثل كلهم رهن المناظر وأنا هنا خلف الوميد أرمي الحجارة في المحيط.

تأتي. بيان رقم 21 إقالة الشعب المصري عن موطنه الأصلي إلى ما لا ينتمون، وتقسيم الشعب المصري إلى فئات مختلفة للقضاء عليهم. 1 الليبراليون المنحرفون شنقا بالأحذية المختلفة، منها اللميع وبرباط وشبشب الصحافي والأبابة بالصوت. 2 اليساريون قطع اليد اليسرى والوسطى استحراجا. 3 اليمنيون حلق الرأس وما نقولهمش احنا مين ونسيبهم تايهين. 4 العلمانيون بنفكر لهم في حاجة. 5 الغلابة نسيبهم في الغابة، امال هناكل مين؟ هم هم هم. 6 الأغنياء تأميم كل ممتلكاتهم وبيوتهم وشرم شيخهم وساحل شمالهم.

0: Make some fucking noise.
1: IYSO.
2: Yeah. كان معنا على الرجل حرا. Yeah.